0: رايق فوق مليون اسطول، قائد مجالي كعبي عالي واللي يقول يقول، فيروس في الدماغ اسمي محفور في العقول.
1: انتوا عملتوا فيها دراكولا.

قابلته في سكة ترجع البس وشيل كآبة عندي 100 كرباط بينسع. طب فاكر لما قالوا اني تقيل عليك وبوجع ساعتها كنت في كل ثانية عتيرك.

0: علينا صرت اسأل قويين شافونا علينا عينينا وهتفوا القلبين.
1: لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية عملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

هذه ثالث مناقصة نخسرها. الشركة كلش وضعها خطر، بس أكيد اكو واحد يسرب هاي المعلومات برا. واليوم

نجمة جديدة، نجمة جديدة ولدت لتتمايل مع النغم وترضي ذوق الجالية العربية. نوتة عربية من فانكوفر إلى كل العالم. notaarabia.com تستحق السماع.

0: نوتة أريبيا نوتة أريبيا دوت كوم
1: ويب سايت واحد لأربع راديو ستيشنز نوتة عربية من فانكوفر نوتة مصرية من القاهرة نوتة لبنانية من بيروت نوتة مغاربية من الدار البيضاء اسمعونا على أي سمارت فون أو أي كمبيوتر
0: نوتة أريبيا دوت كوم لكل أنحاء العالم نوتة أريبيا بتحكي لأختك وين ما كنت

حاله بعد الهجران بي امي كيف حاله كيف الجيران دخلك جايين بباله بعد الهجران خبرني يا طيب.

كيف الجيران دخلك جهين بباله بعد الهجران وبي امي كيف حاله كيف الجيران دخلك جهين بباله بعد الهجران خبرني يا طنيش

لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية اعملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوا.

ذكر شي أشي ومن خرطة شديها من تحت

0: العربية أغانينا هاي
1: تغسل اللي صرحة في نبع
0: وكمان هاي
2: أهلا على أطفال
0: وكمان هاي
3: مش رح خليك تفل أنت أغلى من الكل
0: وهاي
4: جيت الغربة لصحابي قافل الغربة
0: وكمان هاي
5: حبك وداني على عالم تاني كل
6: نوتة أريبيا.com تستحق السمع.

0: بيغرى
1: ضيع الدنيا من تراش وتهيأ ببالا تقالت لحالة بدي قاتل هالليل هالضو الأسود هالمتجمد الجاي عملايين الخيل صار له ملايين سنين يتسلطن بالوديان وما كانوا بقلب الإنسان وقالت ضيعتكم بدي خلي الأنديل هالضو النغمة اللي بتطفي نسمي يمحي هالعدل
2: نوتة أريبيا نوتة أريبيا نوتة أريبيا.

0: بنوتة عربية أغانينا هاي
1: أهل الطيب حالي ما غزر دلالي
0: وكمان هاي
2: ولا شايف حلوات بس انتي حلوة
0: وكمان هاي
3: غنيت لك هالمطبق والطبل والناس شهود
4: نوتة عربية.com تستحق السماع.

نوتة عربية من فانكوفر إلى كل العالم. notaarabia.com تستحق السمع. 100.

0: بنوتة عربية أغانينا هيك.
1: خلي يندب ذاب بين وبواب بين وبواب.
0: وكمان هيك
2: تغرق الطوم تعسل كل ما شفافك رسمت ضحكي.
0: وكمان هيك
3: لا تسالف دايم عذارك هزيلة.
0: وهيك
4: حبيبي نساي نساي أصلح عيبه ده ازاي.
0: وكمان هيك

محرم هدية سر وعطر أبيض وغنية.

0: عمر هاي
1: هاي
0: يابا
1: هاي
0: يابا
1: هاي
0: يابا
1: هاي
2: نوتة نوتة عربية.

نجمة جديدة، نجمة جديدة ولدت لتتمايل مع النغم وترضي ذوق الجالية العربية. نوتة عربية، نوتة أريبيا، فانكوفر أريبيا، إلى كل العالم. نوتة أريبيا.com تستحق السماع.

فانكوفر لكل أنحاء العالم. نوتة أريبيا بتحكي لأختك وين ما كنت.

كورة شغلتنا بالعتمة ناخذ النافي منجيب من العتمة شو بدك بهوله ضو القمر ضده ضو الشمس ضده

0: السادسة تماما بتوقيت العاصمة الفرنسية. نشرة إخبارية ثالثة ضمن صباح مونتي كارلو، أعدها ويقدمها آدم ديابيرا.
1: صباحكم سعيد أينما كنتم في عناوين هذه النشرة. انتصار انتخابي تاريخي لليمين المتطرف في ألمانيا بولاية ساكسونيا انهالت. بعد لقاء ويتكوف وكوشنر بزيلينسكي، كييف تتحدث عن مقترحات أمريكية أكثر جدوى لإنهاء الحرب مع روسيا. حصيلة ضحايا الاشتباكات المستمرة بين القوات الحكومية اليمنية والحوثيين ترتفع إلى ما لا يقل عن 300 قتيل. عون يطالب واشنطن بوقف التصعيد الإسرائيلي في الجنوب اللبناني تزامنا مع ضربات تركزت على النبطية راح ضحيتها 7 أشخاص.
2: مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
1: مرحبا بكم مجددا. وصف بنجامان حداد الوزير الفرنسي المنتدب المكلف بشؤون أوروبا الفوز الساحق الذي حققه حزب البديل من أجل ألمانيا اليمين المتطرف في انتخابات إقليمية بهذا البلد أي ألمانيا بأنه لحظة خطيرة، داعيا السياسيين إلى الإصغاء بتواضع لمخاوف الناخبين. هذا وحقق اليمين إذا المتطرف الألماني فوزا تاريخيا في الانتخابات البرلمانية لولاية ساكسونيا أنهالت في تطور تاريخي يضعه على أبواب تولي السلطة في إحدى الولايات بهذا البلد. منصف سليمي من برلين.
3: فوز حزب البديل من أجل ألمانيا اليمين الشعبوي بأغلبية 44.4% من الأصوات في انتخابات ولاية ساكسونيا أنهالت يحدث زلزالا سياسيا في ألمانيا، فهي المرة الأولى منذ الحرب العالمية الثانية. تقدم حزب البديل على حزب المستشار فريدريش ميرس المسيح الديمقراطي والذي تتجاوز حصته بالكاد 18% يعتبر ضربة سياسية قوية للمستشار المحافظ ولسياسته المتشددة في ملف الهجرة، وكان يراهن عليها لتقليص شعبية الحزب اليمين المتطرف. أحزاب اليسار والخضر والاشتراك الديمقراطي كانت حصيلتها ضعيفة، وفي انتظار تأكيد أغلبية نسبية كبيرة لحزب البديل في برلمان الولاية سيكون الطريق ممهدا لتولي رئاسة الحكومة للمرة الأولى، لكن ما تزال صيغة الائتلاف الحاكم غير واضحة. زعيم حزب البديل تيتيو لكوربالا قال إن الانتخابات أعطت تفويضا لحزبه لتشكيل حكومة الولاية وأن تغيير ألمانيا سيبدأ من هنا. منصف السليمي، برلين، مونتي كارلو الدولية.
1: إذن في غياب الأغلبية المطلقة سيكون على حزب البديل معادي للهجرة والمقرب من روسيا والمؤيد لدونالد ترامب، سيكون عليه التحالف مع أحزاب أخرى أو تشكيل تحالفات ظرفية مثلا مع حزب بأسفي اليساري المؤيد لروسيا والذي حصل على 4 مقاعد. روسيا التي اتهم وزير خارجيتها سيرجي لافروف ألمانيا بالسعي إلى ما وصفها بحرب جديدة ضد بلاده، وذلك عقب اتهام برلين موسكو بإرسال طائرة مسيرة محملة بالمتفجرات إلى مطار لايبزيغ قبل أيام، وحذر الوزير الروسي من أن الحادث قد يشكل بداية حرب حقيقية كما قال. قالت الرئاسة الأوكرانية إن المبعوثين الأمريكيين ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر اللذين أرسلهما الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى موسكو ثم كييف قدما اقتراحات جديدة أكثر جدوى لإنهاء الحرب بين البلدين، لكن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي شدد على أن القضايا المتعلقة بالأراضي لا يمكن حسمها إلا على مستوى القادة. حمد زاوي مراسل مونتي كارلو الدولية في كييف حدثنا هذا الصباح عن هذا الموضوع ضمن فقرة مباشر مع مراسل محمد. أجاب على السؤال هل يمكن القول أن الوساطة الأمريكية حققت تقدم؟ نسمع إلى ما قال.
4: في الواقع الزيارة أعاد تحريك المسار السياسي والدبلوماسي الذي كان متوقفا أصلا، لكنها عمليا أيضا لم تنتج حتى الآن اختراقا حقيقيا. نحن أمام محادثات وصفت هنا في كييف بأنها بناءة وجوهرية، لكن الكلمات الإيجابية ربما لم تترجم إلى اتفاق أو أي إعلان عن وقف أو مؤقت أو أي يعني وقف لإطلاق النار من أي نوع. ستيف ويتكوف قال بوضوح إن على روسيا وأوكرانيا تقديم تنازلات وتقليص الخلافات، وأكد أن أن واشنطن تملك العزيمة بحسبه والاهتمام للوصول إلى حد دبلوماسي، لكن المشكلة أن مفهوم التنازلات يختلف جذريا بين موسكو وكييف. لهذا نسمع الرئيس الأوكراني في بعد اللقاء يشدد على أن القضايا المعقدة وفي مقدمتها قضية الأراضي لا يمكن حلها إلا على مستوى القادة، في إشارة إلى رغبته ربما في عقد لقاء مباشر مع فلاديمير بوتين، وهو أمر يرفضه الكريملين حتى الآن كما نعرف. زيلينسكي أيضا قال إن التقييم الإيجابي للمحادثات، لكنه في نفس الوقت رجح استمرار الحرب خلال فصل الشتاء، وهذه العبارة ربما تعكس حجم الفجوة بين التفاؤل الدبلوماسي والواقع السياسي. كييف من جهة لا تريد إغلاق باب التفاوض، لكنها لا ترى أن الظروف الحالية تسمح باتفاق قريب مع روسيا.
1: استمعتم إلى محمد الزاوي مراسل مونتي كارلو الدولية في كييف. وسط ذلك قتلت شابة وأصيب 3 أشخاص آخرون في هجوم بطائرة مسيرة أوكرانية على مدينة سيفاستوبول الساحلية المطلة على البحر الأسود والخاضعة للسيطرة الروسية، وهذا بحسب ما أورده حاكم هذه المدينة المعين من قبل موسكو. تواصلون الاستماع إلى نشرة 6 صباحا من مونتي كارلو الدولية. ارتفعت إلى ما لا يقل عن 300 قتيل حصيلة الاشتباكات المتواصلة بين القوات الحكومية اليمنية والحوثيين في جنوب محافظات تعز والحديدة وسط تصعيد ميداني وضربات جوية متبادلة، فيما أعلن الحوثيون عن إسقاط طائرة استطلاع سعودية مسلحة في أجواء تعز. أحلام الطاهر والمزيد.
5: تصعيد ميداني واسع ومواجهات هي الأعنف منذ سنوات بين القوات الحكومية والحوثيين أسفرت عن مقتل العشرات من الجانبين، وتسببت في نزوح نحو 1800 عائلة في محافظتي تعز والحديدة. وكشفت القوات المسلحة اليمنية عن دخول أسلحة وتقنيات عسكرية جديدة إلى الخدمة من دون الإفصاح عن مواصفاتها، وذلك خلال عملية عسكرية ضد الحوثيين في محافظة مأرب شرق البلاد. وتتركز المعارك في محورين رئيسيين غرب تعز وجنوب الحديدة، وهما منطقتان تكتسبان أهمية استراتيجية لارتباطهما بالساحل الغربي وشبكة الطرق الحيوية. وشهدت جبهة تعز قصفا مكثفا بالصواريخ الباليستية من قبل الحوثيين تزامن مع تحليق للطائرات المسيرة واشتباكات على محاور عدة. تزامن ذلك مع استعادة القوات الحكومية لمديرية حيس جنوب الحديدة. ويسعى الحوثيون بدورهم للتقدم نحو مناطق متاخمة لمضيق باب المندب الذي تحول إلى شريان رئيسي لتصدير النفط السعودي بعد إغلاق طهران لمضيق هرمز.
1: مضيق هرمز الذي أعلن أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني محسن رضائي أنه في الأيام المقبلة سيتم الإعلان عن منطقة محظورة خارج هذا المضيق، مضيفا أن هذه المنطقة ستبدأ من خط الحصار الذي تفرضه البحرية الأمريكية وتشمل مناطق من الخليج الفارسي كما قال. لذلك في وقت توعدت فيه إيران بتصعيد ردودها على الضربات الأمريكية التي تستهدفها، وذلك بعد تبادل البلدين خلال الساعات الماضية سلسلة هجمات في مياه الخليج شملت ناقلات نفط وسفنا حربية. علي منتظر من العاصمة الإيرانية.
6: يقول محمد باقر غاليباف رئيس البرلمان الإيراني إن القوات المسلحة الإيرانية وجهت ضربات قوية وموجعة إلى القواعد الأمريكية، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة تواجه حالة من التردد والإرباك في سياستها العسكرية، وأنها لتبرير إخفاقاتها تلجأ إلى نشر مقاطع فيديو منتجة بالذكاء الاصطناعي. ويضيف غاليباف ينبغي أن تكون أمريكا قد أدركت أن قواعد اللعبة قد تغيرت وأن أي عدوان على إيران سيقابل برد سريع ومؤلم. من جهة أخرى يقول اللواء الركن عبداللهي رئيس هيئة الأركان المشتركة للقوات المسلحة الإيرانية في السياق نفسه إن إيران قدمت نموذجا جديدا للمقاومة في المنطقة، مؤكدا أن تطورات المنطقة ستقود من دون شك إلى أفول الولايات المتحدة وهزيمتها. علي منتظر طهران منتقل الدولية.
1: قتل فلسطيني وأصيب آخران خلال هجوم الليل لمستوطنين إسرائيليين على قرية بالضفة الغربية المحتلة بحسب وزارة الصحة الفلسطينية. وأمس قتل فلسطيني وابنته بقصف إسرائيلي استهدف سيارة بقطاع غزة، القطاع الذي شيع فيه فلسطينيون رفات أكثر من 100 شخص انتشلت من تحت أنقاض مباني دمرتها ضربات إسرائيلية قبل حوالي 3 أعوام بحسب ما أورد الدفاع المدني في غزة.
7: نوتة.
1: وفي لبنان نوتة عربية. قتل 7 أشخاص وأصيب آخرون في الساعة الماضية في ضربات ركزت على منطقة النبطية. قال الجيش الإسرائيلي إنها أتت ردا على إطلاق حزب الله لطائرتين مسيرتين نحو قواته التي تحتل أراض في جنوب لبنان. الرئيس اللبناني طالب الولايات المتحدة الأمريكية بالتحرك العاجل لوقف هذه الضربات الإسرائيلية. من بيروت نيكولا نصيف.
8: بعد نهار من القصف والغارات الإسرائيلية أمضت النبطي المدينة والقضاء ليلا من الاعتداءات، طاولت قلب المدينة وأطرافها النبطي الفوق والنبطي تحت وأطراف مرتفع علي الطاهر بالتزامن مع قصف لوادي زبطين وتفجيرات في كفر تبنيت والمنصوري. عكست وحشية إسرائيلية في تدمير معالم المدينة، خصوصا وأن القصف لم يكتفي بتدمير منشآت رسمية للدولة اللبنانية كمبنى وزارة المال، بل تسبب بثلاثة قتلى استهدفتهم غارة. هذا الصعيد أتى بعد ساعات على إعلان إسرائيل سيطرتها على مرتفع علي الطاهر، فيما استنفر المسؤولون الرسميون بسلسلة اتصالات لوقف الاعتداءات الإسرائيلية من دون إحراز أي تقدم في تحديد موعد الجولة 8 للمفاوضات اللبنانية الإسرائيلية. والواضح أن إسرائيل جعلت من جنوب لبنان إحدى أوراق اقتراعها في الانتخابات التشريعية والسباق الذي يخوضه بنيامين نتنياهو للبقاء في رئاسة الحكومة. رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون دان الاعتداءات المتمادية وخصوصا تدمير مستشفى في النبطية إضافة إلى مبنى رسمي، معتبرا أنه استهداف للدولة اللبنانية ومؤسساتها. نقول نصيف بيروت مونتي كارلو الدولية.
1: وهذا الصباح أصدر الجيش الإسرائيلي أوامر بإخلاء مبان في بلدة دير الزهران بجنوب لبنان إضافة إلى مبان محيطة بها قبيل استهداف ما قال إنها منشأة تابعة لحزب الله. في هذه الأثناء بدأ وزير العدل الفرنسي جيرال دومانا زيارة إلى لبنان في إطار مساعي باريس لتعزيز التعاون القضائي بين البلدين. نجوى بن مبارك.
9: تعزيز التعاون القضائي بين البلدين ودعم مشاريع إصلاح القضاء اللبناني، هذه أبرز عناوين زيارة وزير العدل الفرنسي جيرال دومانا إلى بيروت في محطة جديدة تعكس استمرار الدعم الفرنسي للبنان في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد. وأكد دومانا على أهمية التعاون القضائي الفرنسي اللبناني خصوصا في مكافحة الجرائم الاقتصادية والمالية والإرهاب، إضافة إلى التعاون في القضايا المدنية وتدريب العاملين في المجال القانوني. ومن المقرر أن يعقد الوزير الفرنسي سلسلة اجتماعات مع نظيره اللبناني عادل نصار، ويتضمن برنامج الزيارة لقاءات مع الرئيس اللبناني جوزيف عون ورئيس الحكومة نواف سلام ورئيس مجلس النواب نبيه بري، إلى جانب ممثلين عن المجتمع المدني ومحامين فرنسيين ولبنانيين في خطوة تؤكد عمق العلاقات التاريخية بين فرنسا ولبنان.
1: اقترح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تغيير اسم ولاية نيو مكسيكو إلى نيو أمريكا، وهو ما رفضته حاكمة الولاية بشكل فوري. جاء هذا الاقتراح بعد أيام من توقيعه أمرا تنفيذيا بتغيير اسم بحيرة أونتاريو إلى بحيرة أمريكا في ظل الحرب التجارية مع كندا. وفي مواجهة مساعي ترامب لضم غرينلاند، تزور رئيسة المفوضية الأوروبية أرسولا فون دير لاين غرينلاند لتأكيد دعم الاتحاد الأوروبي. أحلام الطهر.
5: زيارة تبعث برسالة مباشرة إلى الولايات المتحدة، ومن المنتظر أن توقع أرسولا فون دير لاين على إعلان مشترك بين الاتحاد الأوروبي وغرينلاند. وكانت قد أعلنت خلال كلمتها في الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس أن الاتحاد الأوروبي يعمل أيضا على استثمار ضخم بهدف تعزيز الأمن في منطقة القطب الشمالي. ومنذ عودته إلى البيت الأبيض، يؤكد دونالد ترامب أن الولايات المتحدة تحتاج إلى السيطرة على غرينلاند من أجل الأمن القومي، من أن الصين أو روسيا قد تسعى إلى السيطرة على الجزيرة إذا لم تفعل واشنطن ذلك. وعقب هذه التهديدات التي تراجع عنها ترامب لاحقا، شدد الاتحاد الأوروبي على سلامة الأراضي والسيادة وأكد تضامنه بشكل كامل مع الدنمارك وشعب غرينلاند. كما اقترح الاتحاد مضاعفة المساعدات المباشرة إلى غرينلاند لتصل إلى 530 مليون يورو ضمن ميزانيته المقبلة.
1: النشرة انتهت وكان فيها انتصار انتخابي تاريخي لليمين المتطرف في ألمانيا بولاية ساكسونيا أنهالت. بعد لقاء ويتكوف وكوشنر بزيلينسكي، كييف تتحدث عن مقترحات أمريكية أكثر جدوى لإنهاء الحرب مع روسيا. حصيلة ضحايا الاشتباكات المستمرة بين القوات الحكومية اليمنية والحوثيين ترتفع إلى ما لا يقل عن 300 قتيل خلال أيام. عون يطالب واشنطن بوقف التصعيد الإسرائيلي في الجنوب اللبناني تزامنا مع ضربات تركزت على النبطية راح ضحيتها 7 أشخاص على الأقل. ابقوا معنا نواصل فقرات صباح مونتي كارلو الدولية، إنها الرابعة السادسة عفوا والدقيقة الخامسة عشرة الآن.
2: للاستماع إلى آخر نشراتنا mc-dualia.com. أحوال الطقس،
1: ريتا تطلعكم على الطقس في العواصم الأوروبية الكبرى.
0: البداية من هنا من العاصمة الفرنسية باريس، الطقس غائم بالإجمال، حرارة 28 درجة، لندن غيوم الحرارة 23، بروكسل غيوم متفرقة الحرارة 27 درجة، برلين الطقس غائم الحرارة 22 درجة، في روما الطقس مشمس الحرارة 35 درجة، لشبونة مشمس الحرارة 31، مدريد مشمس الحرارة 36 درجة، وأخيرا في أثينا الطقس مشمس الحرارة 34 درجة.
1: الآن إلى فقرة خبر وتحليل، هي اليوم مع مراسل مونتي كارلو الدولية في واشنطن هشام ملحم. الاشتباكات العسكرية الأخيرة بين القوات الأمريكية والقوات الإيرانية وما صاحب ذلك من تهديدات سياسية، يقول هشام إنها تؤكد استمرار المأزق الذي وصل إليه هذا النزاع.
7: تسعى إدارة الرئيس ترامب إلى تحويل أنظار واهتمام الأمريكيين عن استمرار الاشتباكات المتقطعة أو ما يسميه البعض حالة اللا حرب ولا سلم مع دخول النزاع مع إيران شهره السابع وانشغال الحزبين الجمهوري والديمقراطي باقتراب الشوط الأخير للانتخابات النصفية في 3 نوفمبر تشرين الثاني المقبل. وتقوم البحرية الأمريكية منذ أشهر بمواكبة ناقلات النفط وتوفير الحماية من الهجمات الإيرانية خلال عبورها مضيق هرمز، ولكن هذه الحماية غير كاملة حيث تؤدي الهجمات الإيرانية إلى عرقلة مسيرة الحاملات أو إصابة أفراد طواقمها كما حدث في الأسبوع الماضي حين استهدفت الهجمات حاملة سعودية وأدت إلى مقتل بحارين. وردت البحرية الأمريكية يوم السبت بضرب 3 حاملات نفط إيرانية، ولكن حركة نقل النفط المحدودة لم تغير حقيقة أن مأزق الطرفين في مضيق هرمز يمكن أن يلخص بعجز إيران عن إغلاق المضيق بشكل كامل وعجز الولايات المتحدة عن فتحه بشكل كامل، وهذا يعني غياب أي بوادر توحي بتغير هذا الواقع في المستقبل المنظور. ووصلت محاولات الإدارة الأمريكية التقليل من آثار الحرب على الاقتصاد الأمريكي والتركيز على الانتخابات
2: إلى نوتة أريبيا.
7: الرئيس جيمي فانس استخدام كلمة حرب خلال وصفه المواجهة في الخليج، بينما سعى الرئيس ترامب إلى الادعاء بأن الحرب التي أدت إلى خسائر بشرية ومادية كبيرة في عدد من دول المنطقة بأنها غير مهمة. هشام ملحم، واشنطن، مونتي كارلو الدولية.
1: استمعتم إذن إلى فقرة خبر وتحليل التي قدمها هشام ملحم مراسل مونتي كارلو الدولية في واشنطن، وكانت تتحدث عن النزاع الإيراني الأمريكي. نبقى معه إلى قراءة في الصحف العربية مع أمل بيروك. تبدأين من مقال في صحيفة القدس العربي عنوانه حصاد 6 أشهر من حرب إيران، حسابات ترامب الخاطئة.
10: نعم أدم، الكاتب اعتبر أن العقوبات لا تغير سلوك الدول الشمولية التي لا تكترث لمعاناة شعوبها مثل كوريا الشمالية وروسيا وإيران وعشرات الدول الأخرى. ومن علامات ونتائج اليأس والفشل الاستراتيجي للدول القوية والكبرى استنزاف قدراتها بحروب عبثية بناء على حسابات خاطئة، وفشل تحويل المكاسب العسكرية إلى أوراق قوة على طاولة المفاوضات لانتزاع تنازلات من الخصم وإرغامه على القبول بشروط المنتصر. يخلص الكاتب إلى أن دونالد ترامب سيعجز عن إنهاء حربه على إيران، وذلك نتيجة حتمية لتورطه بسوء تقدير الموقف وحساباته الخاطئة، والنتيجة حسب الكاتب ستنعكس بخسارته وحزبه في الكونغرس بعد شهرين.
1: في العربي الجديد توقفت عندما قال عنوان كاتبه تقاسم نفوذ في سوريا الفاعل الروسي المستضل بالمظلة التركية.
10: يرى الكاتب أن عودة روسيا إلى سوريا أصبحت جزءا من توازن إقليمي بين روسيا وتركيا وإسرائيل والولايات المتحدة، وقد يكون احتواء النفوذ الروسي أفضل من تحويله إلى مصدر جديد للصراع. والمعادلة الجديدة تقوم على منافسة تركيا روسيا مضبوطة، أي تركيا صاحبة النفوذ الأقوى في سوريا، بينما تبقى روسيا شريكا عسكريا وسياسيا مهما، لكن دون السماح لها باستعادة الهيمنة التي كانت تتمتع بها في عهد بشار الأسد. الخلاصة يقول الكاتب أن العلاقة بين تركيا وروسيا في سوريا تتجه إلى التعاون والمنافسة في آن واحد. تركيا تقبل بروسيا كشريك محدود لأنها تستفيد من وجودها في تحقيق التوازن الإقليمي، بينما تحاول روسيا الحفاظ على موطئ قدمها. لكن النفوذ الأمريكي المتزايد قد يصبح التحدي الأكبر أمام استمرار الدور الروسي في سوريا.
1: تواصلنا الاستماع إلى هذه القراءة في الصحف العربية مع أمل بروك، التي تنتقل بكم الآن إلى مقال في أندبندنت عربية عنوان كاتبه الأحلاف والسياسات.
10: توقف الكاتب عند الأبعاد الاستراتيجية والجيوسياسية للحلف الثلاثي الوليد الذي يضم السعودية وتركيا وباكستان، ومؤكدة أن عضوية الأحلاف لم تعد تلغي الشخصية المستقلة للدول، بل توفر مرونة وتوازنا بين عناصر القوة والسيادة. ويستعرض الكاتب المقومات الاستثنائية لأطراف الحلف، بدءا من الثقل الاقتصادي والموقع الجغرافي والقدرات العسكرية والنفعية لتركيا مثلا، وصولا إلى الردع النووي الباكستاني. ويؤكد الكاتب أن هذا التكتل الإسلامي المعتدل يحظى بترحيب دولي وإقليمي، لأنه قوة ترعى السلام والاستقرار ولا تستهدف أحدا، مما يفتح الباب مستقبلا لترسيخ التعاون التنموي وحلحلة أزمات المنطقة.
1: في الشرق الأوسط نقرأ نتنياهو قاد إسرائيل بأجنداته المستحيلة.
10: توقف الكاتب عند شخصية رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وعند موقعه في تاريخ إسرائيل، ويرى أن موهبته، أي نتنياهو، موهبته السياسية لا تكمن في تحقيق إنجازات تاريخية كبرى، بل في قدرته الاستثنائية على إدارة السلطة والحفاظ على زعامته لفترة أطول من أي رئيس وزراء إسرائيلي سابقا. وأضاف الكاتب أن أكبر مشكلة في عهد نتنياهو هي تضليل المجتمع الإسرائيلي بأهداف طموحة وغير واقعية، مثل السيطرة على الشرق الأوسط أو تحقيق مشروع إسرائيل الكبرى، بينما تواجه إسرائيل صعوبة في حسم حروبها الحالية. بحسب الكاتب، نتنياهو موهوب في البقاء في السلطة، لكنه أخفق في تحويل هذه الموهبة إلى إنجاز تاريخي لإسرائيل، بل قادها إلى حروب وأزمات وعزلة وتوترات داخلية، بينما جعل طموحاته الإيديولوجية والسياسية تتقدم على تحقيق الأمن والاستقرار.
1: استمعتم إلى قراءة في الصحف العربية أعدتها وقدمتها أمل بيروك.
0: والآن نصل إلى الريبورتاج، وهو من توقيع شروق أسعد من القدس.
1: شروق أسعد، في ريبورتاج اليوم تسلط الضوء على باب العمود حين تصبح اليافطة معركة على الهوية.
11: عند آخر درجة من درجات باب العمود وضعت إسرائيل اليافطة الجديدة، حملت اسم البوابة القديمة. أحمد الصفدي صحفي وابن حارة السعدية في القدس قال لي: شعرت أن هناك من يحاول سرقة المكان.
12: شعرت باقتحام المكان، التوغل على المكان، طمس المكان ومحاولة سرقة المكان وهوية وتاريخ المكان، لأننا علاقتنا يومية بهذا المكان، درجات باب العمود، يوميا ندخل إلى بمنزلنا من هذا المكان، فهم يريدون أن يقتلوا ذكريات كل شخص وتذويب وإنتاج صورة غير تابعة للمكان.
11: يقول الفلسطينيون وأهالي المدينة تحديداً أن ارتباطهم بالمكان لا تحدده يافطة وضعت قبل أيام عند ناصية أحد شوارعهم، فالمكان مرتبط بكل تفاصيل حياتهم اليومية وبذاكرتهم الحية. موسى قواسمي، ابن القدس.
13: باب العمود شباب، كنا نقعد هناك ونراقب الصبايا والتجار ونراقب البيعين، بعد ما نروح من المدرسة ونرتاح هناك، واللي بهرب يدخن سيجارة، واللي بهرب يشرب قهوة، واللي بشي سندويشة فلافل بقعد هناك أو كعكة. باب العمود هو ملجأ للختايرة، لما يكون نازل على السوق وإيديهم محملين كياس يقعدوا باب العمود هيك يقعدوا يشربوا لهم كاسة مي. هو النظرة الأخيرة لعلمك على القدس، هو النظرة الأولى للقدس. باب العمود هو أول باب بيشوفوه كل اللي بيجوا على القدس، أو أكتر باب بيشوفوه هو اللي بيجوا على القدس، لأنه المدخل الرئيسي للقدس. باب العمود هو باب القلب تبع القدس.
11: هدى الإمام تسكن الشيخ جراح على بعد أمتار من هذا الباب القديم.
14: باب العمود بالإنجليزي دماسكس جيت لبورت دماس، حيفضل طول عمره باب العمود. باب العمود طريق خان الزيت، طريق الواد، حي المسرارة، هو شارع نابلس، هو مدرسة شميت، هو كل هاي الذكريات والإرث الفلسطيني المقدسي اللي منحبه كتير كتير. وأحلى مدخل للبلد القديمة هو باب العمود.
11: القدس غيرت إسرائيل اسمها بيافطة إلى أورشليم، سلوان إلى مدينة داود، وغيرها من الأسماء التي يحمل بعضها دلالات توراتية. مدير مؤسسة الدراسات العربية خليل تفكشي.
15: حقيقة ما يجري الآن في عملية السردية الإسرائيلية هي عملية المشهد وتغييره والذهاب مرحلة أخرى، وهي مرحلة الاحتلال الحسي. ما يحدث الآن في داخلية القدس وتغيير الأسماء هو جزء من السياسة الإسرائيلية بعبرنة الأسماء العربية لأسماء عبلية، ثم الانتقال إلى مرحلة جديدة، كان هنا لنا تاريخ وتنتهي الأسماء العربية.
11: وهنا تصبح المعركة على الاسم جزءا من معركة أكبر تخوضها إسرائيل على تعريف المكان وتاريخه وأصحابه. من القدس، شروق أسعد، مونتي كارلو الدولية.

je pleurerai jamais y en ait.

0: تمام 6:30 بتوقيت العاصمة الفرنسية.
1: موجز الأخبار معك نجوى بن مبارك.
2: شكرا آدم، أهلا بكم مستمعينا. أمر الجيش الإسرائيلي سكان بلدة دير الزهراني بجنوب لبنان بإخلاء مبان قال إنها قريبة من منشأة تابعة لحزب الله قبل شن غارات عليها. وبررت إسرائيل الهجوم بأنه رد على إطلاق حزب الله مسيرتين باتجاه جنودها، معتبرة ذلك انتهاكا لوقف إطلاق النار. وطالب الرئيس اللبناني جوزيف عون الولايات المتحدة بالتدخل العاجل لوقف الغارات الإسرائيلية، محذرا من تصعيد خطير في الجنوب. توعدت طهران بتصعيد ردودها على الضربات الأمريكية التي تستهدفها، وذلك مع تبادل الطرفين خلال الساعات الماضية سلسلة هجمات في مياه الخليج شملت ناقلات نفط وسفنا حربية. وأعلن أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني محسن رضائي أنه سيتم في الأيام المقبلة الإعلان عن منطقة محظورة خارج مضيق هرمز، محذرا من أن أي سفينة تدخل هذه المنطقة الجديدة ستدرج على قائمة العقوبات الإيرانية. في الضفة الغربية المحتلة قتل شاب فلسطيني وأصيب اثنان آخران بجروح خطيرة خلال هجوم شنه مستوطنون إسرائيليون على قرية حجة. هذا وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قد أمر بإخلاء بعض البؤر الاستيطانية غير المرخصة وسط دعوات الأمريكية لمحاسبة مرتكبي العنف. حقق حزب البديل من أجل ألمانيا اليمينية المتطرف فوزا تاريخيا في انتخابات ساكسونيا أنهالت بحصوله على نحو 44% من الأصوات، وجاء حزب المستشار فريدريش ميرتس المحافظ في المرتبة الثانية بنحو 17.5% في ضربة سياسية قوية له. وفي ردود الفعل عن هذه النتيجة وصف بنجامان حداد الوزير الفرنسي المنتدب المكلف بشؤون أوروبا الفوز الساحق الذي حققه حزب يميني متطرف بأنه لحظة خطيرة، داعيا السياسيين إلى الإصغاء بتواضع لمخاوف الناخبين. يبدأ وزير العدل الفرنسي جيرال دارمانا اليوم زيارة إلى لبنان تهدف إلى تعزيز التعاون القضائي بين البلدين ودعم مشاريع إصلاح القضاء اللبناني. ومن المقرر أن يعقد الوزير الفرنسي سلسلة اجتماعات مع نظيره اللبناني عادل نصار، إضافة إلى لقاءات مع الرئيس اللبناني جوزيف عون ورئيس الحكومة نواف سلام ورئيس مجلس النواب نبيه بري. بدأت رئيسة المفوضية الأوروبية أرسولا فوندرلاين زيارة إلى غرينلاند ليومين بهدف تأكيد دعم الاتحاد الأوروبي لهذا الإقليم الدنماركي الذي أبدأ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رغبته بالسيطرة عليه. نهاية هذا الموجز الإخباري.
0: شكرا نجوى.
3: مونتي كارلو الدولية معكم أينما كنتم.
1: إلى الفقرة الاقتصادية لهذا الصباح، هي اليوم مع زياد الهاشمي مستشار مونتي كارلو الدولية للشؤون الاقتصادية. زياد بعد التحية، اليوم أتوقف معك عند الموجة المتسارعة على مستوى إغلاق وتصفية الشركات في ألمانيا، وهذا في ظل ضغوط متزايدة على بيئة الأعمال والصناعة، أي دلالة لما يحصل؟
4: تحية طيبة للجميع. حجم الإغلاقات أصبح كبيرا ومقلقا فعلا في ألمانيا. وفق أحدث البيانات، فقد خرج من السوق الألمانية خلال فترة من عام 2020 إلى عام 2025 نحو 1,000,000 شركة ونشاط اقتصادي، سواء عبر الإغلاق الطوعي أو التصفية أو الإفلاس.
5: نوتا.
4: في عام 2025 لوحده أغلقت نحو 188,000 شركة مقارنة بنحو 171,000 في عام 2024، ما يشير إلى تسارع واضح في وتيرة خروج الشركات من السوق الألمانية. أما الأسباب فهي نتيجة تراكم عدة ضغوط في وقت واحد، أولها ارتفاع تكاليف الطاقة. السبب الثاني هو ارتفاع تكاليف التمويل والتشغيل. الفائدة الأعلى رفعت تكلفة القروض في وقت ارتفعت فيه أيضا الأجور والإيجارات وأسعار المواد والخدمات وباقي التفاصيل المتعلقة بالإنتاج. هذه الضغوط تكون أشد على الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تمثل جزءا أساسيا من الاقتصاد الألماني. هناك أيضا ضعف الطلب وتزايد المنافسة الدولية، خصوصا من الصين في قطاعات السيارات والآلات والصناعات المتقدمة. بعض الشركات الألمانية نتيجة حالة التنافس الدولي لم تحقق نفس الهوامش الربحية التي كانت تحققها سابقا. إضافة لذلك، هناك عامل ديموغرافي مهم. عدد متزايد من أصحاب الشركات العائلية يصل إلى سن التقاعد، من دون وجود من يتولى النشاط بعدهم، وهذا يؤدي إلى اتجاه تلك الشركات نحو التصفية الطوعية.
1: زياد، وفي ضوء كل ذلك، هل نحن أمام أزمة مؤقتة أم مشكلة هيكلية؟
4: المشكلة في ألمانيا لم تعد مرتبطة فقط بدورة اقتصادية ضعيفة يمكن تجاوزها مع تحسن النمو، بل أصبحت تكشف عن ضغوط هيكلية أعمق في نموذج الاقتصاد الألماني نفسه. صحيح أن الاقتصاد الألماني بدأ يسجل تحسنا محدودا بعد أن نما بنحو 0.2% في عام 2025، ثم حقق نمو بنحو 0.4% في الربع الأول من عام 2026، لكن هذه المعدلات تبقى ضعيفة بالنسبة لأكبر اقتصاد في أوروبا، ولا تكفي لوحدها لعكس الضغوط التي تواجه قطاع الشركات. المشكلة الأساسية أن ألمانيا بنت قوتها الاقتصادية لعقود على نموذج يعتمد على صناعة قوية وطاقة منخفضة التكلفة نسبيا وتصدير واسع إلى الأسواق العالمية وخاصة إلى الصين. اليوم هذه العناصر أصبحت أقل قوة، الطاقة أصبحت أكثر تكلفة، والمنافسة الصينية ازدادت، والطلب العالمي على بعض المنتجات الألمانية تراجع، بينما ارتفعت تكاليف الأجور والتمويل والتنظيم داخل ألمانيا. الأكثر أهمية أن الإغلاق لم يعد مقتصرا على الشركات الضعيفة والمفلسة، البيانات تشير إلى خروج شركات تتمتع بأوضاع مالية مقبولة أيضا، وهذا ما يعني أن بعض أصحاب الأعمال أصبحوا يرون أن العائد المتوقع من استمرار النشاط لم يعد كافيا مقابل ارتفاع التكلفة والمخاطر. هنا تكمن الخطورة الحقيقية بالنسبة لألمانيا، إذا كانت الشركات الأقل كفاءة تغلق وتحل محلها شركات جيدة وأكثر إنتاجية، فهذا جزء طبيعي من تطور الاقتصاد. أما إذا كانت الشركات تغلق بسبب ارتفاع تكلفة ممارسة الأعمال، وفي الوقت نفسه لا يتم تأسيس عدد كافي من الشركات والاستثمارات الجديدة لتعويضها، فالمشكلة تتحول تدريجيا من أزمة الشركات إلى تراجع في الاستثمار والقاعدة الصناعية والقدرة التنافسية داخل الاقتصاد الألماني.
1: كنتم مع زياد الهاشمي مستشار مونتي كارلو الدولية للشؤون الاقتصادية، وكانت هذه الفقرة الاقتصادية لصباح مونتي كارلو الدولية لهذا اليوم.
3: مونتي كارلو الدولية، صحة الخبر ودقة التحليل.
5: من زياد الهاشمي ننتقل إلى ريتا في فقرة الاستهلاك والتسوق. تتوقفين اليوم عند ارتفاع أسعار الكحول في سوريا، في شمال سوريا تحديد.
0: نعم، يعاني أصحاب متاجر الكحول والحانات في شمال سوريا من تراجع المبيعات بسبب ارتفاع الأسعار وتشديد القيود على استيراد المشروبات الكحولية. ويقول أحد التجار أياز إبراهيم، وهو صاحب متجر في القامشلي، إن سعر نصف اللتر من الويسكي مثلا ارتفع من 7 دولارات إلى 12 دولارا، وفرضت السلطات السورية الجديدة رسوما مرتفعة وقيودا أشد على استيراد الكحول، كما أصبح دخولها من إقليم كردستان العراق عبر معبر سمالكة محدودا جدا بعد خضوع المعبر للجمارك السورية في أفريل من هذا العام. وأدت هذه الإجراءات إلى نقص البضائع وارتفاع أسعارها، ما دفع بعض التجار إلى الاعتماد على التهريب الذي يرفع التكلفة أكثر، كما أثرت القيود والضرائب في الحانات وأصبحت أقل اكتظاظا، وتراجع إقبال السكان.

0: يحسم ديربي لندن مع تشيلسي، واليوفي ينجو من الهزيمة أمام الميلان، وأيضا يتوقف عند بطولة أمريكا المفتوحة للتنس.
1: صباح الخير. العنوان الأبرز في الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي جاء من شمال لندن، فمن ملاعب سان سيباستيان بإسبانيا إلى ملعب الإمارات. ففي تسعينات القرن الماضي كان صبيان يتدربان في نادي صغير للهواة بمدينة سان سيباستيان في إقليم الباسك. اليوم وبعد 40 عاما من الصداقة التقى ميكيل أرتيتا وتشابي ألونسو للمرة الأولى وجها لوجه في الدوري الإنجليزي، وقد ابتسم اللقاء لأرتيتا إذ قاد أرسنال إلى الفوز على تشيلسي بهدفين مقابل هدف ليحافظ حامل اللقب على سجله الكامل في مطلع الموسم. ولم تكن البداية مبشرة لأصحاب الأرض، فبعد 90 ثانية فقط افتتح مورغان روجرز التسجيل للضيوف إثر ركلة ثابتة، لكن أرسنال رد عبر هافرتس قبل أن يخطف القائد مارتن أوديغارد هدف الفوز في مباراة تبادل فيها الفريقان الفرص وبرز فيها الحارسان دافيد رايا وإيميليانو مارتينيز. وعلق أرتيتا على الدقائق الصعبة التي مر بها فريقه قائلا:
2: لقد كان لقاء استثنائيا، استمتعت بكل دقيقة فيه من صافرة البداية حتى النهاية. صحيح أن انطلاقة المباراة كانت صعبة، لكنني استمتعت بردة فعل فريقي، التكامل والإصرار على الفوز والمهارات التي أظهرناها مع الحرص على مواصلة اللعب بهذا النسق. كل ذلك جعل المباراة ممتعة للمشاهدين.
1: أما ألونسو فخرج بأول هزيمة له مع تشيلسي هذا الموسم.
3: من المؤكد أننا بدأنا المباراة بشكل جيد وسجلنا الهدف الأول في اللقاء، لكن في الربع ساعة الموالي ضغطوا علينا بقوة فاضطررنا إلى التراجع إلى الخلف. حاولنا الاستحواذ على الكرة وتخفيف الضغط واللعب في نصف ملعبهم، لذلك كانت تلك الدقائق 15 صعبة وكان علينا أن نصمد. كانت مباراة متقاربة جدا وشديدة الحدة، تطلبت منا تركيزا عاليا.
1: وإلى الكالتشيو، 5 تعادلات في آخر 10 مواجهات، 4 منها دون أهداف. هكذا صار لقاء يوفنتوس وميلان يشبه نفسه كل مرة، وأمس لم يخرج عن القاعدة. فريقان أنهيا الموسم الماضي خارج المربع الأول، وكلاهما دخل هذه القمة بالعلامة الكاملة. وبعد 90 دقيقة على ملعب أليانز ستاديوم في تورينو خرج متعادلين بهدف لكل منهما. وكان الميلان قد افتتح التسجيل في الدقيقة 68 عبر الشاب الفاجو سيسي البالغ 19 عاما، وهو هدفه الثاني هذا الموسم. وبدأ أن الضيوف ماضون إلى الفوز قبل أن يدرك المدافع فريدريكو غاتي التعادل في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع. وبذلك ينقذ يوفنتوس سجله الخالي من الهزائم رغم قائمة إصابات طويلة حرمت المدرب سباليتي من 7 لاعبين. إلى كرة المدرب، 139 يوما قضاها كارلوس أركراث بعيدا عن الملاعب بسبب إصابة في المعصم، وحين عاد إلى نيويورك لم يكن أحد يعرف أي نسخة منه ستظهر. اليوم جاء الجواب، فقد تخطى الإسباني المصنف الثالث عالميا وحامل اللقب الأمريكي تومي بول المصنف 20 عالميا بثلاث مجموعات نظيفة. وفي منافسات السيدات واصلت البيلاروسية أرينا سابالينكا المصنفة الأولى عالميا مسيرتها نحو لقب ثالث على التوالي في نيويورك بفوزها على الأمريكية تايلور تاوسند بمجموعتين نظيفتين، وهي المرة السادسة على التوالي التي تبلغ فيها ربع النهائي في هذه البطولة. وقد أشادت سابالينكا بمنافستها وشكرت الجمهور الأمريكي على احترامه لها.
4: يا إلهي، يا لها من لعبة مذهلة، تتقدم نحو الشبكة وتستقبل الإرسال بشكل رائع، تلعب بجرأة كبيرة، كان بإمكانكم أن تروا مدى تركيزها، كان أمراً صعباً حقاً أن ألعب أمامها وخصوصاً هنا، لكن علي أن أشكركم كثيراً على احترامكم لي. كنت أعرف قبل دخول هذه المباراة أنكم ستكونون إلى جانبها، لكنني لم أتوقع أن تعاملوني بهذا الاحترام وأن تشجعوني أحياناً، أقدر ذلك حقاً، وأنا سعيدة بتجاوز هذه المنافسة الصعبة جداً.
1: ويتواصل دور 16 اليوم مع الألمانية ألكسندر زفيريف المصنف الأول في البطولة الذي بلغ هذا الدور بأداء مقنع، وتلعب الكازاخية إلينا ريبيكانا المصنفة الثانية والمرشحة لانتزاع الصدارة عالمياً أمام اليابانية ناومي أوساكا بطلة الدورة مرتين. شكراً على حسن الاستماع وطاب يومكم.
5: الصحة المستدامة، برنامج التوعية والوقاية في مونتي كارلو الدولية، ملفات طبية، اختصاصيون ومستمعون.

0: يتواصلون مباشرة من أجل صحة دائمة وحياة مشرقة. الصحة المستدامة يومياً مع سونيتا ناظر في 3:06 بعد الظهر بتوقيت باريس على مونتي كارلو الدولية. مراسي ميشا خليل.
1: نتنقل معاً من مرسى إلى آخر لنكتشف كنوز العالم. مسرحنا الأرض، نحافظ عليها ونبحث في أثار سكانها ونسرد قصصهم المبدعة ونرقص على موسيقاهم. جواز سفرنا ثقافة وتأشيرتنا خيال. كل يوم في 12:00 بتوقيت فرنسا.
0: مراسي، العالم بين أيديكم.
2: تمام 6:45 في استديوهاتنا. تذكير بعناوين الأخبار مع آدم جبيرة.
3: انتصار تاريخي لليمين المتطرف في ألمانيا بانتخابات بولاية ساكسونيا أنهالت. بعد لقاء ويتكوف وكوشنر بزيلينسكي، كييف تتحدث عن مقترحات أمريكية أكثر جدوى لإنهاء الحرب مع روسيا. حصيلة ضحايا الاشتباكات في اليمن بين القوات الحكومية والحوثيين ترتفع إلى ما لا يقل عن 300 قتيل. عون يطالب واشنطن بوقف التصعيد الإسرائيلي في الجنوب اللبناني تزامنا مع ضربات تركزت على النبطية راح ضحيتها 7 أشخاص. إلى المدونة، ومدونة اليوم هي سناء العاشي.
4: قرأت الرسالة التي نشرها الدولي المغربي أيوب عدي وهو يودع فريق أولمبيك ليل ليلتحق بمانشستر سيتي. الرسالة التي تم نشرها على جريدة لافوا دو نور تترجم مستوى عال من الأخلاق والرقي. لم تكن مجرد رسالة وداع كلاسيكية ومجاملة لإدارة الفريق ولاعبيه وجمهوره، لا، بوعدي شكر الجميع، إدارة الفريق ومدربوه الذين ساهموا في صقل موهبته وأسلوب لعبه، تماما كما الجمهور الذي يشجع ويدعم اللاعبين. ذكر اللاعب أيضا مباراة الفريق أمام ريال مدريد والفوز الذي ساهم فيه يوم عيد ميلاده 17. لكنه وهذا الأهم، شكر أيضا كل أولئك الذين لا نراهم، عمال النظافة والأمن والطبخ والتواصل والسائقين. وهنا يظهر المستوى الفعلي لأخلاق من نتعامل معهم وحتى من نعرفهم عن بعد. أن نشكر القيادات والمدربين والجمهور فهذا قد يكون أمرا طبيعيا، لأن هؤلاء لهم أثر مباشر في نجاح الفرد ومساره، وقد يؤثرون بشكل أو بآخر على القادم من المسيرة. لكن الرقي الحقيقي هو حين ننتبه إلى أولئك الذين ليس لدينا أي مصلحة أو منفعة مباشرة في مجاملتهم، لكننا نؤمن فعليا بتأثيرهم في مسارنا ومساهمتهم في نجاحنا. بوعدي لا يحتاج سائق فريق ليل وعمل النظافة هناك، وقد لا يقابلهم في حياته مرة أخرى، لكنه يعترف أن ما وصل إليه اليوم هو بفضل موهبته ومجهوده وتدريباته، لكنه وصل هناك أيضا بفضل مدربين واكبوا عمله وإدارة شجعته وآمنت به، لكن أيضا بفضل عشرات الأشخاص الذين كل من موقعه ترك أثراً في مسيرته. أن نجامل مدراءنا وأساتذتنا وجمهورنا وقراءنا ومشاهدينا هو أمر مهم، قد يكون مجاملة وقد يكون شكراً صادقاً لإيماننا الفعلي بدورهم في حياتنا، لكن قيمنا الحقيقية تتجلى فعلياً حين نعترف بدور من قد لا نحتاجهم بالضرورة في مسارنا المقبل، من يعتبرون اجتماعياً في مراكز أقل منا، لكنهم يصنعون يومنا ويؤثرون في مسارنا. لذلك فرسالة أيوب عدي ليست مجرد رسالة شكر لفريق بدأ معه مسيرته قبل أن يغادره في صفقة هي الأغلى للاعب من شمال إفريقيا والشرق الأوسط وضمن الأغلى عالميا. رسالة أيوب عدي هي درس في الأخلاق العالية، ليست تلك التي تفرضها موازين القوى، بل تلك التي تفصح عن من نحن حقيقة. ثناء العاجي الحنفي.
1: أبراج مونتي كارلو الدولية.
2: وإلى موعدنا اليومي مع عالم الفلك إبراهيم حزبون. صباح الخير.
5: صباح النور ريتا، وأهلا وسهلا بك، برحب فيك بعد هذا الرجوع من غيبة طويلة أكثر من اللازم.
2: شكرا لك إبراهيم، وطبعا أنا كمان تشوقت لكم واشتقت لكم.
5: الله يخليك.
2: أول شيء بسألك طبعا، وين صار القمر بغيابي وشو زوايا العملون؟
5: إيه طبعا، هو ترك الجوزاء على فكرة برجك ولا أنت إلا السرطان، بس راح أجيب لك فلوس إن شاء الله. على أي حال القمر موجود في برج السرطان، بس مش على طول، لغاية الساعة 7:11 في المساء، بعد ذلك ينتقل إلى برج الأسد. خلو ما صار عنا إياه، لكن اليوم تقريبا 3 ساعات، يعني مش هالقد مزعج. بيبتدي من الساعة 4:45 بعد الظهر، وبنتهي المساء الساعة 7:11. بالنسبة للزوايا، الزوايا عندي 4 كلها من القمر. أول واحدة عم تيجي الساعة 9 سكستايل 60 درجة مع عطارد، هاي بتعزز من قوة الفكر والإدراك الجيد للأمور، والذاكرة بتكون نشطة. الثانية جاية الساعة 4:45 بعد الظهر، تربيع مع الزهرة. المحبط عاطفيا بيكون عنده ميل للإسراف المالي. الزاوية الثالثة جاية الساعة 12:30 الظهر، تقابل بين القمر وبلوتو. يا إحنا بنفرض سيطرتنا على الآخرين، أو هم بيحاولوا يفرضوا سيطرتهم علينا. وآخر زاوية هي جاية الساعة 1:45 بعد الظهر، تراين يعني 120 درجة مع نبتون. هاي بتعزز من قوة الحدس والقوة الروحانية والخيال الخصب الموجود عندنا. بس حاب أقول آخر كلمة، إنه القمر لما يكون بالسرطان مثل امبارح واليوم، الشهية بتكون مفتوحة، فهذا تحذير طبعا للمليان بالوزن اللي بده يدير باله عنه وزنه ما يرتفع.
2: خلينا نشوف كيف رح يكون علينا هذا اليوم، ونبدأ مع برج الحمل.
5: الحمل بنقول له كمان اليوم مثل امبارح، انت مشغول في تنظيم امورك البيتية والعائلية والعقارية. اذا بدك تعمل تغيير داخل البيت، تغيير في ديكور البيت، شراء اثاث للبيت، او القيام حتى بصفقة عقارية، بيع او شراء، ممكن اليوم بس لغاية الساعة 3:30 بعد الظهر. بعد ذلك بتواصل عملك كالمعتاد بدون اي تغيير في المسكن. في ساعات المساء الحمل بيدخل فترة كتير حلوة تدفع في للتقرب من الأحباء وتعزيز العلاقة معهم. الأجواء الرومانسية دافية، وبيجيهم خبر حلو بيتعلق بإنجاز لواحد من أولادهم.
2: وشو أخبار الثور؟
5: الثور امبارح مشغول في الحركة والاتصالات والتنقلات والسفريات، لكن جوا البلد في غالبيتها. اليوم كمان نفس الشيء، فبنقول لمولود برج الثور، إذا عندك امتحان أو مقابلة في النص الأول من النهار أو حتى للساعة 3:30 ما في مشكلة بالمرة. أما إذا بعد ذلك بدك تركز أكثر، بيكون عندهم تعامل مع الإخوة ومع الجيران. التجار المحليون عم بيستفيدوا كمان اليوم في عملية البيع. في ساعة متأخرة بالمساء الثور بيفضل الأجواء البيتية والعائلية، بشعر بالراحة داخل جدران بيته ومع أفراد العائلة.
2: في هيك أخبار حلوة للجوزاء؟
5: أكيد. أول شيء زي ما قلت في البداية، في مكسب مالي جاي على الطريق. هذا المكسب ممكن يكون فلوس، ممكن هدية مثلا أو جائزة مع عودتك، مثلا حد يقدم لك هدية من الأحباء، ما تستغربي. كمان بالنسبة للجوزاء بنقول له في ساعات المساء هناك بيكون في عندك حركة قوية، يعني عم بيشوف أشخاص مثلا جيران، إخوة، شيء من هالنوع، بتعزز العلاقة معهم. وساعات المساء ممتازة لطلاب الابتدائي والثانوي من الجوزاء للدراسة والمطالعة.
2: أما السرطان شو في عنده شيء جديد بما أنه هو بطل أبراج اليوم؟
5: الجديد هو كمان صحيح في مكاسب مالية للجوزاء، بس هو كمان عنده مكاسب مالية في ساعة متأخرة بالمساء، ممكن يكون مبلغ من المال أو يحصل كمان على هدية أو جائزة. لكن في بحر النهار السرطان مليان طاقة، مليان نشاط، ولغاية الساعة 3:30 ما في يعني شيء عطل عليه، بادر يبادر بخطوة جديدة أو يواجه مشاغله، ينجز قسم كبير منها، بيستفيد ماديا.
2: كيف أجواء الأسد؟
5: الأسد مع الأسف امبارح واليوم مش الفترة المثالية بالنسبة له، نوع من التعب لسه مسيطر عليه، فبنقول له حاول إنجاز اللي بتقدر عليه من العمل الضروري والعاجل وأن تخلد للراحة. التغيير الإيجابي جاي في ساعات المساء، هناك بيفتح صفحة جديدة بتكون إشارة لبكرة وبعده يومين حلوين جايين على الطريق.
2: هل مواليد برج العذراء يعني عندهم أخبار أفضل من الأسد اليوم؟
5: نعم، بالنسبة للعذراء إذا كان في النهار، نعم هذا كلام صحيح، في عندهم نشاط اجتماعي ممكن يحققوا أمنية بمساعدة صديق، وممكن يعني يتشاركوا مع صديق في عمل مشترك يستفيدوا منه، لكن الخبر مش كتير مريح للعذراء هو في ساعة متأخرة بالمساء لما الأسد بيرتاح، هم بيدخلوا في فترة مش كتير مريحة، فبنقول لهم هاي إشارة بكرة وبعده في عمل جم قدامكم، ديروا بالكم من الليلة على أكلكم وراحتكم.
2: الميزان،
5: الميزان مركز مثل امبارح على عمله ومركزه الاجتماعي، قدامه فرصة حلوة هون يثبت جدارته للمسؤولين ويدفع بمصالحه لقدام، واللي بيبحث عن عمل الفرصة متاحة قدامه، واللي بيشتغل بشكل حر مستقل بده يعمل تغيير جذري على طبيعة عمله بإمكانه لغاية الساعة 3:30 بعد الظهر. في المساء الميزان هو اللي بينشط اجتماعيا، يا بيطلع سهرة أو بيجي صديق يسهر لعنده.
2: شو أبرز ما عند العقرب؟
5: أكثر شيء بارز عند الأقرب الاتصالات البعيدة والسفريات لمكان بعيد، مثلا ممكن يطلعوا بالسيارة من مدينة لمدينة أو خارج البلاد شيء رحلة مثلا. التجار عم يستفيدوا في عمليات الاستيراد والتصدير. في ساعة متأخرة بالمساء العقرب بيركز أكثر على عمله ومركزه الاجتماعي، بدرس وضعه الليلة حتى يشوف إذا في مجال بكرة أو بعده يقوم بخطوة جديدة اللي يدفع بمصالحه في هذا المجال.
2: تركيز القوس،
5: القوس مركز أكثر شيء على الأمور المالية المشتركة، وما زالت الفرصة متاحة مثل امبارح للحصول على مكسب مالي، هذا بيجي
2: نوتة.
5: من شراكة
2: أو عربية أو
5: خاصة لمواليد ديسمبر كانون أول، بس يديروا بالهم يا صحتهم يا صحة إنسان عزيز عليهم بحاجة للرعاية أكثر. في ساعة متأخرة بالمساء القوس بينشط يا في سفر بعيد أو اتصال بعيد.
2: شو منقله للجدي؟
5: الجدي بنقول له أنت مركز أكثر شيء على موضوع الشراكة مع الطرف الآخر، شراكة عمل أو شراكة عاطفة. أولا شراكة عاطفة ما تبالغ في التوقعات، الأجواء الرومانسية مش كتير دافية. ثاني شيء شفنا هناك في عنا خلق مسار، يعني ما بيزبط حتى لو كنت مقتنع بالعلاقة، بدك تتمم خطبة أو زواج بتفشل معك، خليها ليوم تاني. في بالنسبة لتوقيع عقود تجارية ممكن في بحر النهار، يعني لغاية الساعة 3:30 بعد الظهر ممكن يوقع عقد تجاري يستفيد منه. في ساعة متأخرة بالمساء الجدي بيراجع حساباته المالية المشتركة من الليلة حتى يشوف إذا في مجال بكرة وبعده يدخل تعديل عليها، أو في منهم بيفكروا يدخلوا بشراكة مالية جديدة.
2: الدلو،
5: الدلو تراكم عنده العمل امبارح، اليوم كمان عنده عمل جم، يحاول ينجز قديش بيقدر. اللي مضغوط بالعمل اليوم أكتر من غيره هم مواليد شهر فبراير شباط، اللي بيبحث عن عمل كمان من مواليد برج الدلو الفرصة متاحة قدامه. في ساعة متأخرة بالمساء الدلو مركز على موضوع الشراكة مع الطرف الآخر، شراكة عمل أو شراكة عاطفة. هوني شراكة عاطفة ممتازة جدا، بس مع ذلك ممنوع يتمم طلب خطب زواج لأنه هذا بيتم بالمساء، هناك في عنا خلو مسار بيعطل عليهم. بالنسبة لمواليد برج الدلو بنقولهم أنه الفترة هاي بتتم الأجواء الرومانسية حلوة، وفي منهم بيفكر يدخل بشراكة مالية جديدة.
2: يبقى لنا الحوت،
5: الحوت عنده رغبة شديدة مثل امبارح للتقرب من الأحباء وقضاء وقت ممتع معهم. الحياة الأجواء رومانسية مش كتير مشجعة، بس إذا كانت العلاقة ناجحة ما في مشكلة، راح تكون ناجحة أكثر بعد 3-4 أيام. وبالنسبة للحوت ممكن يسمعوا خبر حلو بتعلق بإنجاز لواحد من أولادهم. في ساعة متأخرة بالمساء بيبدأ العمل يعطي إشارة بالتراكم تدريجيا قدامهم، فينتبهوا من الليلة لأكلهم لراحتهم، لأنه بكرة وبعده في عندهم عمل كتير عم بينتظرهم.
2: أخيرا طبعا بسألك عن مشاهير اليوم.
5: اخترت عازف بيانو فرنسي اسمه جون ييف تيبودي.
2: شكرا لك إبراهيم حزبون، يوم سعيد، إلى اللقاء.
5: إلى اللقاء يا ريتا، ومرة تانية أهلا وسهلا فيك.
2: شكرا، إلى الغد، باي باي.
5: إلى الغد.

0: RFI Monte Carlo Dualia, مختارات موسيقية لهذا الشهر.
1: Anaïs Rosso.
2: Des pieds qui bougent vraiment, qui le

0: بنوتة عربية أغانينا هيك.
1: حواسي قبلك خمسة وحبك بقلبي السادس
0: وكمان هيك.
2: كل البشر من طين إلا أنتي من سكر
0: وكمان هيك.
3: يا خليتي في قلبي جرح خليتي في كيمة براوش
0: وكمان هيك.
4: وعرضوني زوز سبايا
0: وهيك.
5: دمي عبعدك نشف عم

0: بنوتة عربية أغانينا هي
1: راجعون من صوب أغنيتي
0: وكمان هي
1: وهديتني وردي فرجيت لأصحابي
0: وكمان هي
1: أعطنينا يا وغني
0: وهي
1: كان غير شكل الزيتون كان غير شكل الصابون
0: وكمان هي
1: دخلك يا طير
2: نوتة عربية من فانكوفر تستحق السمع.

نوتا أريبيا دوت كوم تستحق السمع. نجمة جديدة ولدت لتتمايل مع النغم وترضي ذوق الجالية العربية. نوتا عربية من فانكوفر إلى كل العالم. نوتا أريبيا دوت كوم تستحق السماع.

شق الصبح بكير طلت عرايس نور طلتها وألحان فلتاني من عصافير بتعجق الوادي بنغمتها

0: نوتا أريبيا دوت كوم تستحق السمع.
1: قلت لها
2: شو؟
1: قلت لها يا حلوة العم تكبري، خايف عليكي تكبري وتتغيري. قلت لها يا حلوة العم تكبري.

0: نوتا نوتا عربية
1: شفت وسألت من وين حلو مكحل العينين
0: بنوتا عربية أغانينا هي
1: قالت لي دخيلك روح مجروح قلبي مجروح
0: وكمان هي
2: حيح منديلك فيا
3: حيح منديلك فيا
2: من زحلي عاره شيا
0: وكمان هي
4: قلبي تهدى تهدى هل حلوه مانك أدى دمر حياتي هالحب القصة زادت عن حد
5: نوتة أريبيا بتحكي لأختك وين ما كنت.

يا ابني لا لا تخوت ليلى بنت ضيعة نار بنت عيلي مثل عيلتنا يا

الله يرضى عليك يا ابني، الله يرضى عليك يا ابني يا ابني. سلمى ما عنده عليك حنية، ومعودي عالرأس ليلي. سلمى ما عنده عليك حنية، ومعودي عالرأس ليلي. بعود عنها وخود عيني وخود روحي، ولا تعذبني. الله يرضى عليك يا ابني يا ابني يا ابني يا ابني.

0: يا ابني عدرب الخير عم بهديك، يا ابني عدرب الخير عم بهديك، الله يرضى عليك يا ابني يا ابني، الله يرضى عليك يا ابني يا ابني.
1: نوتة، نوتة عربية.

0: بنوت عربية أغانينا هيك
1: جنوا بحداكي الليل والنجمات
0: وكمان هيك
2: خلي هذا البيت تجرى
0: وكمان هيك
1: إذا مرة بستهلا خدت ومتجن علي
0: وهيك
3: ضغطي قاشط قلبي هبط ما حدا فاهم شو بيني
0: وكمان هيك
4: قالك في حالك كيف أهلك كيف عيون الحبايب
0: وكمان هيك
1: نسيتها قول أنا نسيتها
5: نوتة عربية من فانكوفر تستحق السمع.

0: وكمان هي
1: مواسم نتلاقى فيهن ننساهن بعد الغلقة.
2: نوتة عربية من أريبيا إلى كل العالم. نوتة عربية من فانكوفر إلى كل العالم. notaarabia.com تستحق السمع.

0: وشنا على جبين.
1: معذور قلبي معذور.
2: بنوتة عربية أغانينا هيك،
1: خود الروح خود الدم
2: وكمان هيك.

نوتا أريبيا دوت كوم تستحق السمع. نوتا عربية من فانكوفر إلى كل العالم. نوتا أريبيا دوت كوم تستحق السمع.

وبقصد على الأرز مهد جبران وبقله عسل ما دخلك دخلك هدي.

لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية عملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية وما تنسوا ما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم.

0: نوت عربية أغانينا هيك
1: زقفي زقفي يا شباب
0: وكمان هيك
2: ولاجاتك والدنيا ليل
0: وكمان هيك
3: عجبون عيونك السود
0: وهيك
4: يا دارة دوري فينا
0: وكمان هيك
5: يا مارق الطواحين
0: وكمان هيك
6: أهدك دك دك دك يا بابا
7: نوتة عربية من فانكوفر إلى كل العالم.

0: صلي لو غصب عنك خليك مقرب من ربك عشان هيفضل الشيطان يقولك
1: يلا بينا.

لكل مستمعاتنا، لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا، لكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، اعملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

0: بنوتة عربية أغانينا هيك
1: حواسي قبلك خمسة وحبك
0: نوتة.
1: بقلبي سامس
0: نوتة عربية
2: كمان هيك
3: كل البشر من طين إلا أنت من سكر
0: وكمان هيك
4: يا خليتي في قلبي جرح خليتي في كيمة براوش
0: وكمان هيك
5: وعرضوني زوز سبايا
0: وهيك
5: دمي عبر

لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، عملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

0: وكمان هي
1: لازم نتلاقى فيهن ننساهن بعد الغلقة.
2: نوتة عربية من فانكوفر إلى كل العالم.

لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، عملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهن.

لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، اعملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

0: بنوت عربية أغانينا هيك
1: جنوا بحداك الليل والنجمة
0: وكمان هيك
2: خليها بقلبي تجرح
0: وكمان هيك
3: إذا مرة بستلا خدت ومتجن علي
0: وهيك
4: ضغطي قاشط قلبي هبط ما حدا فاهم شو بيني
0: وكمان هيك

0: ايه
1: بنوت عربية أغانينا هيك
2: جنوا بحداكي الليل والنشمات
1: وكمان هيك
3: خليها بقلبي تجرح
1: وكمان هيك
4: إذا مرة بستلة خدت ومتجن علي
1: وهيك
5: ضغطي قاشط قلبي هبط ما حدا فاهم شو بيني
1: وكمان هيك
6: قلي كيف حالك كيف أهلك كيف عيون الحبايب
1: وكمان هيك
7: نسيتها قول انا نسيتها
8: نوتة عربية من فانكوفر تستحق السماع

لكل مستمعاتنا، لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا، لكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، اعملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

0: وكمان هيك وكمان هيك
1: حسيت حدك كيف بغفى عالهدى
2: نوتة عربية من فانكوفر تستحق السمع.

لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، اعملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهن.

منه عم أحرمه مني قلبي غصب عنه الله الغني عنك لا تقربي.

0: نوتة عربية
1: نوتة عربية مبروك الإذاعة ربيع جمال
2: نوتة عربية .com تستحق السمع نوتة عربية من فانكوفر إلى كل العالم نوتة عربية .com تستحق السمع
3: نوتة نوتة أنغام عربية من فانكوفر لكل أنحاء العالم.

0: clap boom de clap de clap boom boom clap
1: لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا اذا حابين اللي عم نقدم لكم اياه عبر نوتة عربية اعملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية وما تنسوا ما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوه.

0: نوتة عربية من فانكوفر، نوتة مصرية من القاهرة، نوتة لبنانية من بيروت، نوتة مغاربية من الدار البيضاء. 4 راديو ستيشنز بويب سايت واحد.
1: notaarabia.com لكل أنحاء العالم.
0: نوتة، نوتة عربية على أي سمارت فون أو أي كمبيوتر.
1: نوتة أريبيا بتحكي لأختك وين ما كنت.

لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، اعملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

قلبي قل لي جمال الروح وغيره ما يهمك، ولما شافها عينه عنها ما حرك. قلبي قل لي جمال الروح وغيره ما يهمك، ولما شافها عينه ما تزحزحت. قلت له

عصب زلمتنا وقال لي يا صاحبي الله يهدي وعقلك تكبر خليك عبنت الدين ما يهمك المظهر يا صاحبي الله يهدي وعقلك تكبر خليك عبنت الدين ما يهمك المظهر فقلت له

حلو لهون ولع النقاش بيني وبين زلمتنا وقال لي خلي حرمة البيت تنقيها أمك وخد لك بنت الستعش وربيها عيدك خلي حرمة البيت تنقيها أمك وخد لك بنت الستعش وربيها يدك فقلت له أنا

حاسس حالي طاير بس

0: نوتة عربية.
1: نوتة عربية مبروك الإذاعة غدي نجم.
2: نوتة عربية.com تستحق السمع.

فانكوفر لكل أنحاء العالم. نوتة أريبيا بتحكي لأختك وين ما كنت.

لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، اعملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

نوتة عربية من فانكوفر إلى كل العالم. nota-arabia.com تستحق السماح.

لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، عملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

0: كمان هي
1: فن التغافل نعمة من ألف الدفاتر والابتسامة تنسى أما النكد يا ساتر
2: نوتة أريبيا بتحكي لأختك وين ما كنت.

لكل مستمعاتنا، لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا، لكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، اعملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

0: وكمان هيك
1: قلت نمشي بخيالك عالطريق.
2: nota arabia.com تستحق السمع.

لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، اعملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

0: العيش بحس
1: بنوتة عربية أغانينا هيك
0: ويلي متلاهي والله خلصوا بهالأيام
1: وكمان هيك
2: سلم علي وابتسم لي
1: وكمان هيك
2: أنا همسك أنا حسك أنا بدمي كده تحسك
3: نوتة عربية بتحكي لأختك وين ما كنت.

0: بنوت عربية أغانينا هيك.
1: قلبي يا قلبي تركني يا قلبي،
0: وكمان هيك
2: خليك معايا ما تقطعيش،
0: وكمان هيك
3: يا ستار قلبي ولع نار،
0: وكمان هيك
4: حبيبي نساي نساي.
0: نوتة نوتة عربية وهي
2: حذرتك ميت مرة أنذرتك ميت مرة.
5: نوتة عربية.com تستحق السماع.

لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، اعملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهن.

0: هلا يا رباي ويا رباي ليش الكارثة.
1: في نوتة عربية أغانينا هي
0: أهل الضيم حالي ما غزر دلالي
1: وكمان هي
2: ولا شايف حلوات بس انتي حلوة
1: وكمان هي
3: غنيت لك هالمطبق والطبل والناس تشهد
4: notaarabia.com تستحق السماع.

0: نوتا أريبيا.
1: نوتا أريبيا مبروك إذاعتكم جديدة سليم عساف.
2: نوتا أريبيا.com تستحق السماع.

لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية عملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

0: europaarabia.com
1: ويب سايت واحد لأربع راديو ستيشن. نوتة عربية من فانكوفر، نوتة مصرية من القاهرة، نوتة لبنانية من بيروت، نوتة مغاربية من الدار البيضاء. اسمعونا على أي سمارت فون أو أي كمبيوتر.
0: نوتة أريبيا دوت كوم لكل أنحاء العالم. نوتة أريبيا بتحكي لأختك وين ما كنت.

0: العربية أغانينا هيك.
1: إزاي إزاي إزاي أوصف لك يا حبيبي إزاي،
0: وكمان هيك
2: لك تبع ورق الشجر سافر حبيبي وهجر،
0: وهيك

0: وكمان هيك
1: علشان احنا مع بعضينا والاول مرة لوحدينا.
2: نوتة عربية من فانكوفر تستحق السمع.

صالحتك وخصمتك

مستمعاتنا ولكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، اعملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهن.

لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، اعملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

عيوني لدموعي مرجوحة والدقة بقلبي مجروحة. هيدي أول مرة لحالي بشتاق، كيف يعني تشوفوا عيني عم يعطي غيري الحنية وحدو أعمل حالي مش هم من نفرق. يا قلبي خلص

0: شكرا.
1: بنوتة عربية أغانينا هيك.
2: تريد من التفاح إن نجيب التفاح.
1: وكمان هيك.
3: والولي رقة من هالتراب ينرقة.
1: وكمان هيك.

0: وكمان هيك
1: قلت نمشي بخيالك عالسر.
2: nota arabia.com تستحق السمع.

لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، اعملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

نجمة جديدة، نجمة جديدة ولدت لتتمايل مع النغم وترضي ذوق الجالية العربية. نوتة عربية من فانكوفر إلى كل العالم. notaarabia.com تستحق السماع.

0: العربية أغانينا هي وكمان هي
1: شنه الجمال اللي بيها سحر قلبي
0: وكمان هي

صوت عربية من فانكوفر تستحق السماع.

لكل مستمعاتنا، لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا، لكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، اعملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

0: بنوتة عربية أغانينا هيك.
1: قلبي يا قلبي اتركني يا قلبي.
0: وكمان هيك.
2: خليك معايا ما تقطعيش.
0: وكمان هيك.
3: يا ستار قلبي ولع نار.
0: وكمان هيك.
4: حبيبي نساي نساي أصلح عيبه ده ازاي.
0: وهيك.
2: حذرتك ميت مرة أنذرتك ميت مرة.
5: نوتة عربية.com تستحق السمع.

0: كمان هي
1: فن التغافل نعمة من ألف في الدفاتر والابتسامة تنسى أما النكد يا ساتر
2: نوتة أريبيا بتحكي لأختك وين ما كنت.